انطر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حملو شمسي وانا فيها مش صحيح.